0: يا سنتو ماشي سيواي
1: ديزا ورسينا اوين كل غراس نتاس اي كاقنا تغاس ماشي نتوه الكيان